0: خمر دخان
1: چی
0: کری؟ تریح می عتبه کمه چپن
1: مرسی مرسی جک کنوم من کس
0: شبه چلوم دون ترگان
1: شبه چلوم ترگان شبه چلوم
0: شبه چلوم البحیر
1: شبه چلوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور آمر بركتك ومين عيالو إذا تونا
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يرسال مش رسال تل أبيب عليه بحزر مش أم نورمالي صريح لك بركتك ومين
0: شبات شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجفاء وزخوته تقين عليه من إسكالي رب بياته
0: أمين
1: شبت
0: لهم خمد خمد خمد
1: رك عندك قلنا شنو خلاص تتم السلبي عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليك هو يا خل السميات بعدين عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كريدو
1: يعني بتونا زوت لهم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيس يتم بزمان ويا شين
0: مسلبي أنت شو ميع
1: يا أخي شو ميع منو خير أنا زين
0: يلا أنا سامس
2: إيشا إذا افتعى
1: مكنتش نردمي
0: تريح مع عتبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اي ما انت متعكيش

0: Mir hat das geschrieben.
1: Ah. Man kann sie ja wegnehmen.
2: Ja, Vogelsunterhalt.
0: Die Schließlinge sind drinnen.
3: امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفع
4: يا عدمان وحياة عبوي عدمان اليوم يا مدين
2: انت رأيت عدحلفون؟
1: لو
2: حزمان انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طلعت برسوم شلخاء أحسيه طلوح مدعوت وحيات عبوي يوم يوم الدين
1: منشور ما كرا
2: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفون أنت
1: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يلدي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون أحسي لك أنت هنا مع حال أحد بزوجات تلاقيهم على غاك جيت يمشوا عما فلفل شوم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
1: تمزرون حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
1: حجاج أنا
2: محيط وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيش
1: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وطسي لخايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير ايكمو مع برحة صياح يا
1: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة يا شيء وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
2: أنا يعني لو عصباني
1: أنت عصباني عشاب أنا رويش أتعصباني أبل أنتو في سكريزة
2: هو كريزة كما أني كريزة أنا يعني كريزة
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
2: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالسلام مين شبر حلفون
1: حلفون
2: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: ما انت تسمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
1: مخرسم
2: بو مكلل
1: بو مكلل
2: هو بلع
1: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
1: ما كشا
2: حلفان وينه وينه حلفان وينه حلفان ما نسمع
5: ما عيني مين
2: عيني سويسا
5: اهلا سويسا
1: ما نسمع زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يلدى